توزن ناقم مبتي هل سياسي كوبلاتو إلى نوع ننظر إلى تتبي بيهورلي نوع ناي مهية دي بيسكي فيها يا دي سلوت سلوت نوع بيهور هل سياسة موسيقى فسيكرين تو دي سلوت فسيكرين سلوت

0: بالتريم ثاني ما سنقوش خبق حلو
1: حلو غلطيك عن شنو شنو من عني
0: كنترول تالي
1: عارف ليا هاتمش سيشنو
0: فياتريش أقوي بالصوت
1: قوي أنا
0: إليل باي سبيل 3 ولي قاسلمو 3 راقة 15,000 كرونة
2: سايستن سايستني تراتن أقنق بنجد Treibe, treibe, toll, ach kann ich mal schluck, femme fies. Treogtyve. Seksogfyrre.
0: Spil 3, og det gør lov. 3 rækker.
2: 64. Seksogfirs. Seks. Affinitet. Nioghalvfjerds. Syvoghalvtreds. Tres. Otteogtredive.